0: روشن حدش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنكو
1: يا عدوان وحياة عدوية عدوان اليوم يا مدين
2: انت رأيت هتحلفون؟
0: لا
2: حزما انت بتعرف وحيات عموي حلفون طريقة برسوم شلخاء أحسي وطلو أحمد عوت وحيات عموي يوم يوم أجين
0: منشور ما كرا
2: أنت ما أخبط لك ما كرا أنت حلفون أنت
0: أنا سويسة ما أنت
2: أنا يودي يا شاتة سويسة ما أنت هل تتعرف سس يا حلفون وحيات عموي حلفون أحسي لك أنت نايم أحد أحد بزوجود تلاقوا تم على غاك جيت يمشوع ما فلفل شم بصل وحياة أبويا يوم يا مدين
0: طب ما كان منشو
2: أعجل وأخلي تمزرون حدا
0: تمزرون حداش
2: وحياة راك لفني حد شاي مكانيتي وطياش نياعي الحجاج
0: حجاج أنا
2: محياة وحياة أبويا حجاج حلفان وحياة أبويا يوم يا مدين يا مزرون شنيل لي عسبيشتك
0: نعم
2: طرنا قولون شلو مستوفي في مسلي بوايد وحمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتلي زلول قولك فرشو تكلو شناش لما بعد بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحيات ابوي حلفون تبو بو وتسي لي خايت الشنايم احد خيم احلو ولا بيش الخير رايكم ومع برحة صياح يا
0: أبو يا يوم يا مدين أما المنشرة يا سيو حلفونه بين دبعة عصباني بس المان دبعة عصباني
2: أنا يعني لو عصباني
0: أنت عصباني أخشاب أنا رويشة عصباني أما أنتو في سكريزة
2: هو خريزة كما أنا خريزة هنا أنا خريزة
0: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
2: لا أنت جمكين عند دين كريزة خا ما هو كريزة أمه وهي أبوي حلفون اليوم يا مدين
0: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لا أنا ما أخبت لي أني مش شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول علوت تايل دشلو لك تاقيمة
2: لما شي علوت يلدى مفراحة يلدى الرشعيد كمو أبيابة مخو عيرت كمو إميها أبوي اليوم يوم الدين
0: منشو تقول لي مين شبرت لشكة الساعد
2: حتى ما تعوش لي حيطان الشبار بسرعة مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بيش لي تهدير شنو بس بيش التكسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمت ناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: ما انت تسمع مني كشوتو فيس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: هو بحيد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شاتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بولع
2: بو
0: مخرسم
2: بو مكلل
0: بو مكلل
2: وبلع
0: وبلع كين بش الزي كلهم كرئمتو أخو البلع
2: يعني لو ما بعيد منه
0: ما كشا
2: حلفان

0: تسلحولي بامت تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت الجروني شعاش اني عمد في نخام كوراباي
1: اهلا وسهلا
0: يديداي
1: اهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا اهلا اهلا
0: يا حاج تايم تلوش داك ملوة زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني يشتكى دفني 30 سنة شعاش شفتحتي أولام نحمد زي قبل مئاز عبرو هربي ماي بتعلدينو هنجدولا سويت افتح بشير شيتحبب كل جاخ بزمنون يا شلاجر جدول يا شبوعين بفينا لشي بخير حودش متعدى مرجرينة يا عواز الفلفلو ابليس